0: Ich reife.
1: Reife mein Handy. Jiren. كل تخزن كل خرشة يبدأ يقيسوا فيه كل غزرة بتعمل

0: نسيت باش نقولك حسن تعدى خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعزاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسة الكوبي حيرت وجه آخر.

0: حكايتك تخليني مرعوبة. هات سيدي علي ميت وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة.
1: نجم اخلق عليك.

0: Allez. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا. باش ميت يدي علي.
0: حارو في الهدى. هزو يديه. تريد فيه كليت لها بصغير.

استعدد دبل في اللعب وتسعى كزي ساعات ما دب دور عقودات سوا دم عمر ادمي قمر لكيونا عالك كون الناس ابنو ناشن عطلن على راس عالشن بلن وقاني واقلن اندعب الجن زمن قدرو تري مقان عن يارك استاس داس يليت يليت عارشي داس داس داس يليت يليت عارشي داس داس

استعجب لف اللاجو تسع زي ساعات ما تبدو راجو تادر بس وعد ما عمرت ميجمر لك يونا على كل الناس سبنو داشنات لين على راس هاتشن بلن.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

0: لما بطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو قال بيناديني Come on baby بيلاقيني حلو شو قال بيناديني Come on baby إيلادو
1: إيلادو
0: Come on here
1: Come on here
0: Vieni qui
1: Vieni qui
0: Oui oui oui
1: No no no
0: oh.

0: لابي مركبة هيك بلو شيري مون أمور I don't like بجيبني في لابي مركبة هيك بيلاقيني Hello Juga بيناديني Come on baby بيلاقيني Hello Juga بيناديني Come on baby Je vous aime I love you
1: I love you
0: Zagapo
1: Zagapo
0: Oui oui